0: Mocedão FM.
1: Cante com a Morcegão FM.
2: ما غنيت خالص
3: بدل بدل اه روح الخالد.

0: سيعني.
1: لا كورة
2: دكتور شغل. ندرس
1: أيوة. خلاص خلاص خلاص
3: Cante com a Morcegão FM.